بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى حديث رواه البخاري.